تصب سايلي سسامو لو اينغا بوتصب سايلي ساو مسينين تتوا بيل هايلاكس مالي فورد رينجر ولو او نانغا الكاسيتي افا افاي مو فيه ميا اوما اتيالو مالاو تاوالي و اماليه اتو اتو تاليا لتتوني فاياسو لوا فاياسو بما سينا فوري تو اتو لو فاتو اتو انغا الكاسيتي تتالا فيتو اسو تو اتو سي فيتو تاسي إس تامكي رد بابتو اتو تليفوني لوا فيتو فيتو ونو فيتو لما فيتو لوا فيتو فيتو ونو فيتو لما فيتو